القطفات بنت جوب يا جماعة جو يا عباس باي أبي أبي بيود ماي ويالو بقيد مبايك يو جنبك فاتم كوياي أتيالو هاتم كوياي كوياي جري جنبك يا باتم برصا فلنا ماي

بيت ما دامي ما تباي باي بابات بنت يوم باي فانت باي نوما باي انت باي نوما اي بابات بنت يوم راي باي انت باي او ترقى يا فاتي وخياي متى الوقت

جمر دير خالد ام ضيا مالك بيا دابا بيني دكم مغتشي جل جوبنا وما ادو دار تتنا بيا يا تفجاي جاي مركه جمر دير خالد ام ضيا